0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: akhirin.
1: Sesungguhnya Allah maha mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci. Al-Baqarah ayat 222. Masyaallah muslimin dan rahimakumullah. Masih banyak sifat-sifat yang lain yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Allah mencintai orang-orang yang beriman karena imannya yang kuat. Allah mencintai orang-orang yang beriman karena dia selalu berbuat kebaikan. Allah mencintai orang-orang yang beriman karena selalu berbuat baik dengan sesama. Orang-orang yang beriman dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu berderma, berbakti, berbaik kepada siapapun yang melakukan kebaikan pada dirinya dan orang lain. Orang yang selalu menjaga harmoni, menjaga keharmonisan, kenyamanan, itu pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Semoga dengan penjelasan singkat ini mampu motivasi diri kita sendiri dan kita semua untuk terus meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, terus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semampunya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cinta Allah kepada kita semua dapat membersamai kita dalam hidup dan kehidupan ini, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wa inna asdaqal kalam kalamullah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan selalu bernasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله
1: الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awanih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الصحة والعافية، أبواب الأرزاق الواسعة المباركة، أبواب طول العمر في تمام الصحة والعافية، أبواب المعارف والعلوم والمعارف اللدنية، أبواب النجاح في الدين والدنيا والآخرة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أي مكان. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Dan perhatian anda siap terdapat tanda-tanda besar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آد سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.